0: Everybody know what it's all about.
1: اسطوانات فاطي دار التسجيل من قديم زمان تقدم لكم الشيخة عائشة الغيلزانية.